السلام إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. بسم الله ما شاء الله، لا يرزق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان بنعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ولا